0: نانوك اف ام هنا ميجا هيرتز.
1: نو موتيل السمكي لما ساعود
2: أفلينغون نمي سبتمبر بطولياني دي مي مرسوك بنام نحلوني سغن نغسلوني أولوكوت أفنق بيناشوني كنو أكلو محلوني كيسانة تنرقبوك أنو غاوان نقتي كنت متميترد أفلين اللي دونانو تشوكا سوز رقت الساق
1: بأو سكتن فنوك
2: Lørdag den 12. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: تسعنار باس تسعنار نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتي لسامي كي لي مساعود
2: شبا مي جبتن باب تراتني اني دي مي مرسوق بانرنارلوني سيقنارلوني اولوكوت ارفيني مارلونيك اونواميلو مارلونيك ياساغاتينيقارپوق انورا اواناق سيكونتي موميتريسي ساماتونغانوت سوكاسوسيقارتاسار
1: بير اوسيكتن فونوك
2: Søndag den 13. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.
0: Du sang Narbet, Nanok FM.